0: تبسا إلي سسامو لو آينغا بو تبسا إلي ساو مسينين تتوء بيو الحايلاكس مالي فورد رينجا ولو أو نانا الكاسيتي إفا أفاي مو فيه ميا أوما إتيالو ملاو تأفالي وإما ليه أتو أتوه تاليا لتتوني فاياسو لوا فاياسو بما سينا فوي تو أتوه لو فاتو أتوانغا إلي كاسيتي تتالا فيتو أسو تو أتو سي فيتو تاسي إس تامكي رارد بابتو أتوه تليفوني لوا فيتو فيتو ونو فيتو لما فيتو لوا فيتو فيتو ونو فيتو لما فيتو
1: إفاي نغو فيه لو أولانغا بأالي ليلو فأبيرتانيا وتتالاي نانيا ونوا إتلي ستالاي إلي دينسبيك Moa o onga fa peritania. A onga fuae o no fumau in New Zealand, besi te seni New Zealand foi. O le a amata lia vase ngai le aso lua fito o Yulai. A fai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa a Bear Wellington. E tala fia ngai le Dyna Speak, e fso soani mo oi. Wili mai loa le o iwa, lua lima lima, ono fitu fatasi, lua lima lima, ono fitu fatasi. Betana iane ile upenga te fai lagi. Info Dyna Speak,

0: وفعليتون ولو مسيني متبفو وليان الموفاو إلي ليون فعتوني لياسو سوى ونوى ماتو تاوي ناي لو أوكلاند كانسو إنو جينا كلا بيسي إيونا مفايا أن توي فعونا تاياو إيو إنا ماي لا بيسي ممافا ماي لو موتا إنا إيا فعيتي تياي لا بيسي إلا فوي نيل نفوان أو لا بيسي ماساني مولو سي لفيا إتو أين لا بيسي مفايا ناوينا ليتو تونو إتتاو ونفع أبوتو إياي لو لا بيسي Male awala mfayai una faatonu ai se wavanoa. Sa ili ane loa le Auckland Council in Organic. Ilunga ole upenga tafailangi. Tamaki Tuduki, All Together Auckland.
1: Ole Casa Beds and Appliances, ole tali o manaonga, I oloe faato tonga ilo maota. Ini taulelei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono ni usila, fa apese tino fall potumalo olo, laulau aimano foa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava, telefoni fe aveai, maisi. Afio aneloa ili fafitufa Great North Road otau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ova luselau, Lua, lua, lua, lima fa valu, ova luselau, lua, lua, lua,